وبركاته ملكو كني شكرو مهووي اكي بايهانيو ويتا ناتو وطويلة ناتو وحكالالا ناتو ونوا ناتو فموسانا يكومي اتو يبيلي سولو بالي صوفي كانا معالي كتوياو كنايتا ناكا كهيانا نمانيو كواكا ناكا لكا أنليكا ناكا بيبابو مكومل واكا باكي روكو واني ممفراكا مكينكلا هكوم بكا كملوكو ويرا سينجيني سناوالا مليلا أموسياكا نمتولا أمكوا kakuwe kwa uwa pukaba uwe rao ena kalamu retilini masinya ohala mnihalanyu mahaleke mpentanaka mutitimihanaka mlevelanaka mkupalanaka mnone lalamato na hiyano mawaniru pati akalema puromuni tuwela nyu nambara nyumte kopema lele ya mretili yo kalengkala mirima ni kumakuni inuwa novala nasa